0: موتٌ بلاستيكي plastic death. في طفولتي في بغداد
1: in my childhood in Baghdad
0: كنا نلعب موتا
1: we played dead.
0: يقتل أحدنا الآخر بأسلحة بلاستيكية
1: we killed each other with plastic weapons.
0: نتمدد على الأرض جامدين كالجثث دقيقة دقيقتين
1: we lay on the floor still as corpses
0: for a minute or two ثم يضحك أحدنا فاضحا موتنا البلاستيكي
1: then one of us laughed exposing our plastic death
0: فيمسك أحدنا الآخر كأننا نمسك الحياة وننهض نمضي إلى لعبة أخرى
1: we held each other as the dying might life itself but rose to play another game
0: تنقلب السنوات مثل أرقام اليانصيب وتمضي بغداد بطفولاتنا إلى المنافي
1: The years turn over and Baghdad recedes with our childhoods into exile
0: نرى من بعيد أطفالا يشبهوننا
1: From afar we see children who look like we did
0: يقتل أحدهم الآخر يتمددون بلا حراك
1: They kill each other lie motionless on the floor
0: ولكن لا أحد منهم يضحك لا أحد منهم يمسك الحياة وينهض
1: but none of them laugh or hold life and rise